0: لكن أهم غوادلوب ساهل أهم غوادلوب هان
1: نحن غوادلوبيين أصل لبنانيين ومبسوطين كنا غوادلوب
2: غوادلوبي مي سيغوندا تيرا مي هوغار لا باتريا دي مي هيجو
3: غوادلوب إز ماي هوم ذيرز نو بليس لايك هوم يو نو وي سي دي إي فروم غوادلوب وي سي غوادلوب فروم دي إي سو يو سي This country that I've been mine to.
4: Sing me of your love.